0: Me llamo Kate. Me drogaron y violaron.
1: Me llamo Aida. Me violaron después de drogarme.
2: Abuso insidioso con gotas KO.
3: Estaba de fiesta.
0: Y después tuve las primeras pérdidas de memoria. No sabía lo que pasaba, pero sí sabía que había ocurrido algo grave.
2: Una herida profunda que nunca cicatriza.
1: Pero yo soy la que llega y lo va a parar todo. Y soy la que tiene el valor de contar lo que ha pasado.
2: Sumisión Química. A partir del 6 de mayo en DWP.
4: وسط دخان الأزمات العالمية وتراجع الاهتمام الدولي ببؤر الصراع المنسية، يأتي قرار الأمم المتحدة ليشعل الجدل من جديد، تمديد مهمة حفظ السلام في جنوب السودان، لكن مع تقليص حجمها بشكل لافت. قرار يحمل في طياته رسائل ثقيلة ويعيد خلط أوراق التوازن الهش في دولة لم تلتقط أنفاسها منذ سنوات. فهل نحن أمام بداية انسحاب تدريجي أم اعتراف ضمني بأن أدوات حفظ السلام لم تعد كافية لاحتواء الانفجار المحتمل؟ بين حسابات السياسة الدولية وضغوط الواقع الميداني ومعاناة المدنيين، إلى أين يتجه جنوب السودان حقاً؟
5: روسيا والصين تمتنعان عن التصويت، والقرار يمر في مجلس الأمن. تمديد مهمة حفظ السلام في جنوب السودان حتى أبريل 2027، ولكن مع تقليص حجمها. الحد الأقصى للقوات ينخفض من 17 ألف جندي إلى 12,500، ومعهم حوالي 2000 عنصر من الشرطة. رغم ذلك، القوات الحالية أصلاً أقل، فهناك حوالي 9,000 جندي فقط على الأرض نتيجة تخفيضات سابقة في الميزانية. ترى روسيا والصين أن تقليص القوات يضعف حماية المدنيين ويجعل البعثة أقل استعداداً لأي تصعيد. جنوب السودان هي أحدث دولة في العالم، لكن منذ استقلاله في 2011 والصراع مستمر. القتال يتصاعد مجدداً بين القوات الحكومية الموالية للرئيس سيلفا كير وميليشيات معارضة موالية لنائبه السابق رياك مشار. في الوقت نفسه، تقليص القوات وتصاعد العنف يثير قلق دول عدة.
4: هذه الدول هي باكستان والصومال وليبيريا والكونغو، وكذلك روسيا والصين، اللتان حذرتا من أن الخطوة قد تزيد من تدهور الوضع الإنساني وتضعف الاستقرار الهش في البلاد. فهل يكون هذا التغيير بداية فراغ أخطر على الأرض؟
6: لقد أثر تقليص عدد القوات على مهمة البعثة في حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية. بدلا من ذلك، يجب تحسين وتعزيز البعثة مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة في البلاد. إن بعثة حفظ السلام يجب أن يكون لديها مستوى كاف من الموارد لتكون مستعدة لأي سيناريوهات.
4: بين تحذيرات دولية من أن تقليص قوات حفظ السلام قد يترك فراغاً أمنياً في مناطق هشة أصلاً، وبين مخاوف من تدهور إضافي في الأوضاع الإنسانية داخل جنوب السودان، يطرح القرار الجديد للأمم المتحدة تساؤلات ثقيلة. فهل فعلاً سيؤدي تخفيض عدد القوات إلى تفاقم الكارثة الإنسانية بدل احتوائها؟
7: تصويت مجلس الأمن الدولي على تقليص الدعم المقدم لقوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في جنوب السودان سيؤثر بشكل سلبي على قدرة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من 7 ملايين لاجئ ومشرد في تلك المناطق. هذا الدعم يتجاوز نسبة 25% من الاقتطاعات التي ستقدم إلى قوات حفظ السلام، وهذا سيؤثر بشكل سلبي على هذه القوات، الأمر الذي سيجبره على إعادة هيكلة انتشارها في مناطق الصراع وإلغاء العديد من الممرات الآمنة.

0: التي كانت معدة لإيصال مساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق، وأيضا سيجبر الأمم المتحدة على إعادة وسحب القطاع العاملين الموظفين لديها من تلك المناطق، كما أنه سيحد من قدرتها على توفير الحماية اللازمة للعاملين في هذا القطاع، وبالتالي ستكون الأمم المتحدة أمام هوة كبيرة في ارتفاع نسبة الوفيات والأمراض المنتشرة في تلك المناطق، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وارتفاع أيضا نسبة الجوع بين الغالبية العظمى من المدنيين في تلك المناطق.
1: تخيل أن يصبح الجوع جزءاً من حياتك اليومية. هذا هو واقع ملايين الناس في جنوب السودان اليوم، إذ يقدم أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تحذيراً شديد اللهجة يشير إلى أن الجوع في جنوب السودان يتفاقم ولا يستقر، وخلال الأشهر القادمة قد يواجه أكثر من نصف السكان مستويات قاسية من الجوع، مع نحو 8 ملايين إنسان يكافحون للبقاء حتى يوليو، واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم اليوم.
2: نشهد الآن خطراً حقيقياً للمجاعة في 4 مقاطعات، لكن الصراع ليس سوى جزء من هذه القصة. يعاني السودان أيضاً من انهيار اقتصادي حاد، ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وصدمات مناخية قاسية، بما في ذلك الفيضانات التي دمرت المحاصيل والطرق في الوقت الذي تدخل فيه العائلات موسم الجفاف. بالنسبة للملايين يوجد الغذاء في البلاد، لكنه ليس في متناول اليد.
1: والصراع لم يهدأ بعد، فالتوترات القبلية لا تزال مشتعلة، والاتفاقات السياسية في جنوب السودان تبدو هشة أكثر من أي وقت مضى، ومع التقليص يتصاعد القلق من فجوة أمنية قد تعيد إشعال صراعات لم تحسم بعد. فهل يقترب جنوب السودان من موجة تصعيد جديدة أكثر خطورة من السابق؟
3: التصعيد الأمني والتوترات لم يتوقف، بل أعتقد زادت وتيرته عما كان عليه في الماضي، وذلك ناتج طبعا بالضرورة من تجميد اتفاق السلام الذي وقع في العام 2018 والذي بموجبه تكونت حكومة في 2020، لكن الآن اتفاق السلام مؤجل، وهناك أيضا انتخابات مؤجلة يفترض أن تجرى في ديسمبر 2026، وكلما اقترب موعد هذه الانتخابات زادت التوترات الأمنية لأنها مبنية على أسس سياسية، والتوترات خلال الفترة الماضية التصعيد أفرز مشاكل إنسانية كبيرة. ولاية جونغلي التي تشهد هذه التوترات هي ولاية عالي النيل، لكن ولاية جونغلي لوحدها الذين نزحوا فيها بسبب هذه التوترات الأمنية أعدادهم تقترب من 300,000 مواطن، علاوة على انتشار أحداث كبيرة، سرقات للماشية وغير ذلك، كل هذا يزيد من وتيرة التصعيد. وستظل هذه الأوضاع على ما هي عليه الآن طالما ليس هناك حوار سياسي بين القوى السياسية، والاتفاق السلام مجمد، وتزداد التوترات السياسية نتيجة لاقتراب موعد الانتخابات. وبالضرورة هذا الأمر حتى الآن ليس هناك ما يعزز أو يؤكد إمكانية أن يتغير هذا الحال من المؤشرات السياسية الموجودة، والمعطيات كلها تدلل على إمكانية زيادة هذا التصعيد خلال الفترة المقبلة.
1: منذ استقلال جنوب السودان عام 2011 لم يعرف البلد طريق الاستقرار طويلا. سريعا انفجرت الخلافات السياسية بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار لتتحول عام 2013 إلى حرب أهلية دامية امتزج فيها البعد السياسي بالانقسام العرقي، وخلفت وراءها كوارث إنسانية قاسية.
4: في عام 2011 أعلن جنوب السودان استقلاله ليصبح أحدث دولة في العالم، لكن سرعان ما ظهرت التحديات، ومع عام 2013 اندلعت حرب أهلية بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار، خلفت آلاف القتلى وملايين النازحين. استمر النزاع لسنوات رغم محاولات السلام، حتى تم توقيع اتفاق جديد في 2018 أعاد بعض الأمل. وفي 2020 تشكلت حكومة وحدة وطنية في خطوة نحو إنهاء الحرب، لكنها واجهت صعوبات في التنفيذ. منذ ذلك الحين شهدت البلاد هدوءاً نسبياً، لكن التوترات المحلية والأزمات الاقتصادية ما زالت قائمة مع تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.
1: مهمة قوات حفظ السلام بدأت مع إعلان استقلال جنوب السودان، وتتمثل مهمتها في دعم بناء الدولة الجديدة، حماية المدنيين

0: السياسي بين الفرقاء الجنوب السودانيين.
1: في إحاطتها الأخيرة حول جنوب السودان، حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام من أن الأوضاع تتدهور والصراع يزداد حدة، لكن قرار الأمم المتحدة جاء في اتجاه معاكس، فكيف يفسر هذا التباين في لحظة يشتد فيها المشهد اشتعالاً؟
2: منذ التجديد الأخير للمهمة، أصبحت بيئة العمل أكثر تعقيداً، فالتوترات السياسية وتصاعد الحوادث الأمنية والضغوط الإنسانية كلها عوامل تفاقم هذه التحديات، كما أن الضغوط الاقتصادية والصدمات المناخية وتداعيات الصراع في السودان تزيد من حدة هذه التحديات.
1: الصراع في جنوب السودان لم يحسم بعد، بل ما زال قابلاً للاشتعال في أي لحظة وسط توترات سياسية وانقسامات محلية متصاعدة. ومع تقليص وجود الأمم المتحدة، كيف يمكن التعامل في حال خرج الوضع عن السيطرة وأصبحت القدرة على التدخل أقل؟
3: لنكون أكثر واقعية هنا، الحرب في جنوب السودان لن تنتهي مع نهاية هذا العام، وبالتالي الأمر الذي سيضع الأمم المتحدة أمام خيارات محدودة للغاية. الأمم المتحدة مع تراجع نسبة الدعم لن يكون بمقدورها الوصول إلى المناطق التي ستنتشر فيها الميليشيات المتحاربة مع القوات الحكومية، وبالتالي هذا يعني المزيد من القتل والمزيد من التشريد بين قطاع المدنيين، لأن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يعانون من هذا الصراع هم من قطاع الأطفال والنساء، وبالتالي هذا يعني المزيد من الأمراض، المزيد من الأوبئة، المزيد من الجوع، والأمم المتحدة ستقف عاجزة عن إيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها، خاصة وأن التوقعات تشير إلى أن عدد اللاجئين سيتجاوز 10 ملايين لاجئ مع نهاية هذا العام، وهذا يضع الأمم المتحدة والأسرة الدولية بمجملها أمام تحدي إنساني كبير قد لا تستطيع أن تعمل على توفير المساعدات اللازمة لهم في تلك المرحلة.
1: في جنوب السودان لا يبدو الصراع مجرد حدث عابر في التاريخ، بل يمثل واقعا ممتدا يختبر حدود السياسة وقدرة السلام على الصمود. وبين تحذيرات تتصاعد ووجود دولي يتراجع، يبقى المدنيون وحدهم في مواجهة مشهد لم يغلق صفحاته الأخيرة بعد. فهل يكتب هذا البلد نهاية دوامة العنف أم يبدأ فصلا جديدا منها؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. سلام.